لم زمانا بخود روشتي وارامت قلت دنيا لايتو بس سفايا چيم ليدي چيم ليدي يا چيم لنايا ارزوي خود لا رواي اخر خدا اخر خدا لم روش قارش كسايتي وانامن دو صوزك شقنابم دو صوزك شقنابم تاكو لم حزرة درم بيني لم حزرة درم.

0: سلطان ليبي امره لبرنامج استوديو خلق بابتي كي زور جرينج باس اكين اويش بوني بيمانجاي هون رجوانا كان ل حريم بقشتي هتاتش راديك سود بخشة يعني منهجي بيمانجا كان هتاتش راديك جي خوي كردوتو بي وي سي بي اي تي اي ابديت كريتو يعني وزور بابتي تر وطبعا ميانا كان كلقل مانان ما مصطاع أعلان ما مصطاع لفي ما أنقاي هنا رجوانا كانوا معاون مديري شهر لنا وفي ما أنقا وخوي ما مصطاع شانوشا لقل ما مصطاع كاردو عزيز كأيش ما مصطاع لبشي شانو وهالقري برنامج ماجستيري شا هر لبواري شانو يا لقل مني شا من ما مصطاع هيرو صباح منيش ما مصطاع لبشي شانو ام بابا تبع سكن امره لغلطانه وبهواي اوي سود بخش بيت فرموا مستا الان تو برجارك انا دانا
1: شاري
2: باشا هيني وانا دراسيا زو برسيال هي قسله سربكي بلام ممكن خوش بو برسيالك راستي كم جات خو ممكن متابتي ايش كم مثلا بوني بي مانغا كان لا شارو شارو شكانك يسكلا هوتو تاتشن اجي بزغولت يا زان يعني بونيان جرينغا ياخد جورج لا الوزي دروس كردو بو تقديم كرديني خوين كان ياخد بو كاتاني ك صالانا خوين كان يبي تنافي مع غيرهم رجعنا كانوا قلنا كي تشيا لنا شال وشال شكانا اي بنيان باشترا ياخذنا بنيان
1: والله ما مصارق ساكي
0: هذا كان ساكن دوت دسبيب كم منيش بالضبط
1: لراستي مو صالان مو صارق بتأكيد كشيء دروس كده يعني من ب بالزمني خمان كينو كاتك لما حد خن كاربوين بلشوا خن كارها وتقديم يكير يعني والي هاتو بتر خلق وعصي يكير بس بيوري بجيله يعني داخلي معنا بونا خوي معنا

0: كان كار لشار وشار وش كان يتروى هاد بو محادي فنون جميلة سليماني بو ويكا وطوان تقديميكا لإستاء لم صلاني آخيرا ويلي هاتو الرجل كم بو تواني بو لبرويكا زوريني بايمانغا كان لشار وشار وش كان ياريمي كورسان واي كردوا كم ترخون كار تقديمي او شارب كي او شارب لشونك يخوي محادي كراوتي والله بوش بوش مسليماني بوش ما هولير باشا لما گرنتر لما خرابتريش بوني امهم ما حدا اهليانا كاريگري كي زور خرابو نريني دروس كردو لسر ما حدا سرچكان بابلي ما حدا كاني ناو هولير يا خو سليماني يا خو شونا كانتري حريم كورسا كاما بخوي واي كردو كي يشد دروسا كات وباش گيتري پيوندي بچيو هي پيوندي با كم ترخمي شونا كانو هي لگرين جيدان با ما حدا كانو يعني بويا جرينج اما توزي كم تركيا تواني ياخذ جرينج جرينج با ما حد بربراي من ما حدا كانت رمي داخلت
1: يعني اوي ما مسكا دولا زور زور راس لبروي تو باكيدي ام هم في مانغانا كراتو اي اتش تيستي كواليتي بو كراوا اي ما مستاني كلوين هتا تشراديك استي اوان هيك ما مصطاب چونك في مانغا من رجوانا كان يعني تو وكو كوليجي من رجوانا كان نية لهجد صالي وبوي بشي تو ممكن ويكب مينتو نوزو بيستيج بيا تو هر زكار ورقري و هر زكاريش أبي تو للعاني داروني و براسي زور يعني عمادية كهبيت شون لقل هر زكارة مع ملاكي هتا تشرا ديك تو علمي نفس خوني و ويبزاني مع ملاكدن لقلم هر زكارانا ببي أو بيان صالة كمشكي قشاكات ولاشي قشاك يعني خطرترين عمري ما هو ما نزانين هر زكار خومن هر زكار وين يعني ناخوشترين عمر بو بدايكو باوكمان اي ايما لبيمانغاي هنا رجعنا كان كهنر علينا وا ام هر زكار شلون هم مشكي بكينوا برو اوي كهنريكي باش بكواليتي كي تشاك فير ببي وهم لقليشا تو پرورده كردني چك اخوي عادي وزارتي پرورده وات دروج تربي بما مستا أبيتو أم كسح حازركي لناحية للاياني بروردية وكروج لروجان ما مصطابة واتبي لاياني داروني زور مزبوط كيت بو أوي بزهنتون وأجب عشش نيب يعني نابي ما مصطابة فأم كبوني أمها مبيمان جانا بتصور من أكيد كواليتي كي مزبوط نيا لهمويا يعني جاران ك بس لسليماني هبو إما نعلم بقى بس لسليماني هبي بلام هيج نبي سليماني هولير دهوك او كاتا همو ناحية وقضاء كان ينبوز او كنزيكي سليماني بارزقاي سليماني ينبوز سليماني نفسي شدبو حولير او كاتا تشن ما يعني مجموعي ما مصطاي بوخد كوبيتاوا كبراسي حازر بن بو اوي وكواليتي كي وان هبه كدرز بلينوا بتصوري من او كاتا هر او لشاوي ما مصطا كاردو دروس بيتو ديسان كباسي كجاران
2: بخوي الراسية دوسي قريفتي تر هي اتوان بلم قريفتي كان إدارية معمل سلسلي إدارية كدروسية كا قريبتي شأنه وياك سلسلي هنرية كدروسية كات أمام بدو حالة بلام حالة السيم يعني وياك اللي دوات لا قصلا سلكين بني وياك شأنه واني كبيرة كانوا ولا وياك أم جورا كردنا ويا للروي بروردية وشيء بعد يك دروسية كات بلام لأني كم يعني كوت من الروي إدارية وشيء توم شأنه أم بي معك كي تو بيسي بشأنه بيرجع مش تبيسي بشأنه من بخون تجربة ما بوا كان صالك لا ليش كلا بابلين شاركاني دولو بشت ليه ما مصابهم ومن أزعنم كارا ساعت يقدروا سبيل لدابين كدني شوينا لدابين كدني كادرة لبريو بريك وحتى وكو كارغوزاريك أما أنا همي كرفت بو دولو ساكات إتو دو ناكري بنابري بو قطاب خانيك ناكري تو بنابري بو يكلم توسيك ما مصابيك بينيت كتجربة يكو مالك شتينية بوي كتواني كأو تجربة كبيوستك وكو ما مصابيك أكاديمي وكو لاني كي زانستي لناو بيمانجا جيبا جيبا
0: راست
2: باشا بوي قرفتي قولا كأم دروس تبيت كلا كرنوي يا دروس تبيت أبي بيش وقتي بير كده تو لروي زانستي لروي أكاديمي لروي بروردية و تو چي بيش كشي يم خلقاك كلاوية راستا كسرت سرتاي كي تو كمال خلق با بيشوازي كي جاوازا و دين خلقي ناوشكا بلام دواتر ورده اما برو نمانا چهت بنمونا من امسال بحكمي كاركم لبرو كاوكو يعني داري بريو بر كارو باري خوين كاران كاركم هندي التنقلات والنقلات هي بولايمن من ازانم قريف لكان شيء هندي حالة دي هندي ازاني من ازانم استا زور بي خوين كاراني بيمانجي هم رجوانا كاني كفري زور بيان سليماني بو زور بی ببین نبودی کادر نبودی شن نبودی کاملا گرفتی تر که درسته بی همونی دعای نقل قبلا سر پیمانگی هم در جوانه کنی پیمانگی هم در جوانه کنی یا نروی نشده جبون و روکات هولر یا خود روکات شاری حلبجا بو اما نه گرفتی سر چین ام خوان که هر دید هت ام شهره لبه کاملا بابتی تری خوان دولی را کاملا بابتی تری خوان است هندیلا بشکان که من عقدار مولا قصر و بشکان من قشاقین روزانه يعني گرفتي وانه که خوان کار که لبم شتی که خوان دولی را بابتی تری خوان هت سه کم گرفت درسته بی تو اما روی زن استیو
1: کوالیتی یعنی او جوری که یعنی فیلی اونی توی ته ایرا سرکه سلیمانی طبعا پیمانگای دایکه یعنی یکم پیمانگای هنر جوانه کانه که کراوته لکردستان استش لط یعنی بشی خوی مضبوطی کی چای کی تیا ل ناحیه منجو کادرو فوتوش شوکه بی او اصلا فیرنی او نکتیب خیانه تو فیرنی او نبحث حاضر کرد
2: ما مثلا تارادیکی زوریش اگر هش بیت تو ناکری لروی منهجو لروی زانستیو لروی کادرو وای دابین کی اتو کادری تیانیا بوی کاتی که اما اکری تو توش یم گرفتای به کیم بازی کین اگر گری من به بیت مثلا با چیز کتو تو کمال حالت لکولا کاتو لبری که تو اصلا به من گفتم در جوانه کن تو آبی وکو سالانی را بردو، ابد باشی ناخویی بو امکان کار دنبین کی کمالی است هیا نه حکمت اتوانید اما رزگار که ابوی که خوان کار یک بار هم بیانی و ساله گانه خوشمان لیرو لبی جنابش لزانکو آگاداری لیرو لبی آگاداری لبی که چون خوان کار سالانه توشی گرفتی نبودی کمالک پدالیستی و که دباش ناخویی کنه. بلام امش دیسانو گرفتی چی گوری اگر امش دابین نبی کتول هلب جو کتول قلاز زو کتول رانی و کتول ناوچکان درو پشتي سلیمانی و خلق نری یاخد بهمان شو اینری بهول پیوسی بم پرکنوه بو یک امانش نما و امانش گرفتی ترن امانش گرفتی تری ادارین گرفتی تری پروردگین ما مستعد گرفتی تری زانستی دروس تک ابو ناتوانه برنامه به بو قتا چت شت شو کتا علامات استفهامو کام پیمانگا نا نبونیان باشتره اما بم حاله الین ک نبونیان باشتره من حالی که علی که تو نتونی کادری بودم اینکی نتونی ما مسلاشی بو تعیین کی سالانه یعنی به بشوازی محاضر ای بشوازی محاضر یجلس سلیمانی و ما مسلاه کبیت ابو گرفت بود روسا که تا و کوریه گریت مثلا بم سیستمی معاش و موچیش که استا ما مسلاه تیاب بر هم هاتو یعنی اما نمی گرفتن بوی اما نبراستی تأثیر که لسل مزاجی ما مسلاش تصور کن ما لسل مزاجی ما مسلاه که
1: أكيد.
2: أزاي تأثيرك على سر آسي زان استيمام مصلا؟
1: أكيد.
2: تصورك أن سر آسي زان استيمام مصلا كيفك؟ ما مصلا من مزاجك من ناتو أنا ما مصلا من حاضر ناتو أنا لسليماني شارك جورا ببر يبغى شارك تلك ل كمتشكي بشواز لشواز كان ما أما أنا مقرفتن براسي لينك في مديان بيك وياه.
0: والله ما مصلا أنا من يكش تتر إسازانم يعني أول من هالجي لما حد يفهم جميل سليماني أخن ريا لا هو ليرونا أخن ريا شتي ترى؟
2: يكش تبي أبلم أما في مدي بدوخي ما مصلا كوايا. کم تازه پرسیار مان کردم من باید خوان کار کنم آبون مونا خوان کاری که نواندن لبشی شانو من مونی یعنی نو با حکمی که نزیک لخو مانو کسیک معاشانی کدیت مثلا بون من تو کتابی که خدمت ما مثلا باسی آماده کردی اکتی لگلا کی باشه پیالی با ام من هجات دیت هنایان بو امومانان یا بری اما نالم بر پرسین لحن دیت دخو علوزی خوان کردن دیت الی ما مسلم نه من لخون دلیه ای چون کرم کتم چون امروز نخوند ولی ما مسلمان نه ما نخوند و تنها کاملا اشتی بابلین ساده و ساکر من خوند ولی وی که چون لسرشان و باستی چون بتوانی کار کی چون بتوانی دیالوگ کن بر هم بینی چون بتوانی دقیقی شانویی لبر کی چون بتوانی امجر قصه لگلا که بوی کاته که ما مستاین واندنی کی لیه؟
1: ما مصالحات شما دم وای برسری دو هم کاش هر لازم نی او ینا نبکه.
2: بله، اما گرفته، بله، اما گرفته لبر. بله، بله. بوچی وای لی نکه اینجا جاری بچی لی نداخی او که اما بود من لروی اداری ولی نکه اینترو روی زانستی او نرکش رو باس مانه. بله، اگر باشه بعد من برسری که ولی بکی نو عینی مثلا منهج میتواند کن.
0: بله.
2: تصور که وقتی پیشتر تجربه و تانه بود. چندین ساله یک دستگاهی جوری و کو وزارتی پرورده. من حذف کنم پرسیارم علاسی وزارتی پرورده کنم. بته بدهی خبیل کان که ل وزارتی پروردن. آوانی ل پیشنی و آکن ل هندی بابتی پروردی ل قطاب خانو. حتی او کل بابرین ل حزان و ل روزهای ل آخری تا او کو کان بودیار نین روزهک بین رایوجی کن با چهار ماه مستایگرین چهار خلقی زانستی و اکادمی قطان آسایی بین بلم که کجانو ل پیمانگی من رجوان کان من هچ کان با گشتی. نکبی مگه من در جوانان سیمانی چیه گذاری؟ علی چیه وقتی تو؟ أنا أوش تانا تشين كبراستي أبن بدروس كردي خن كارك خن كارك بالهم يعني لا إذا كان من بس على كم على راستي أباكم آية بيوست كات لو تقصير سركين بيوست كات دس كاري من هجو ميتود كريا
1: بالتأكيد والله من براي من لما وضعي من هجا بيوست دس كاري بكريا من هجا كدان راوة كان صالة مو بيش هالبتا دس خوشي كي زور زور غير ما كان لها مو أو ما مصاني كاتي خوي أو من هجا عندنا بلام جيان لغوران كاريايا وبردام أبديت هي بو ستايلي من هجا كان لها مو دنيايا وبيوست إما أعقاداري أو أبديتانا بينوا كيكيق لهر قرفتا غوركاني كمن أي بينام براسي لمن هجي بشي شانو بتايبتي إما طبعا باسي بشي شانو أكين تلبيكي هرزكاري 15 سالت بويت كهشتا مشكي براستي هيج جورا تيجيشنيكي فلسفي ورناغريت باشا اما لبولي يكا دسكين بشانوي غريكي لقاليا شانوي غريكي زور بي شانو نامكاني برا لفلسفو مواضيع قدري ومواضيع تشري قرسي بو 15 سالك وشانزو حفش قرسة استعابيناكا كأوديبي مثلا أوديبي باشا أوديبي باشا يعني حتى إسا دراساتي لسركري أو نا قولة لمواضيع فلسفكي وآية شرا أو خاوان دانو آية دا شرا ديك أمشتما بس تيبو لناحي سايكولوجيو أم 15 سالة دسكا بمنهجيكي غريكي وبشانو نامي غريكي من براي من أو هيج راسنيا أبي أم أبدأ تبكري توا أم 15 سالة كيد براي من دو سال یا کمی دو ای دو کرسته زور زور گرنگ هیل شانویا کدنگ مجسته ابی راه نانی تنگ مجسته کی چرب کره لو دو ساله یا و اگر دیمن یعنی ابی بکره طبعا دیمن ببینه با دیمنی شانو نام خمالکانی خمام کات که ایما بردام ایما او مانیه او فقره مانیه لنا منهجه که یا لبروی یکم شد احسانه بوی دو هم خمالیه موضوع کانیه كاكا اولا كيوتي اقالو مواضيع قدرياني كلناو سوفوكلوس يوستيتي يا اسخلوس يوستيتي يا كا اوديب هيتي يا كا انتيغونا هيتي قرصة بو مشكي ام هرزكارا بو بداية دو صالي يكمي مشقي كي تشري جستو دني كا او دو كرستي زور زور قريني اكترا و دسكا بدي مني شانو نامي خمالي خمان حتى من هجي ستانسلافسكي ایو اکید ازان که کتابی سانسلافسکی کتابی که آسان نیا سانسلافسکی که کاتی او کتابی نوسی و کاتی که اوتیوتی او همو مشکور راهنانا با طلبکانی خوی بون که گوره بون هیچان ارزکار نبون تو لپولی یکا و دستکی بم کتاب قرصه لگل ام طلبیا لصیحفتا تیناگا لبرکا و اجنوسه لبتحانا و جوابیاتو بس تیناگا راهناني خيال راهناني جستا راهناني دنگ دو سالي يكم زور زور گرنگا لوي كدسكي بكتيبه كي معقد لغاليا كحاليني باسي چي اكا و بو درچون لبري اكا بستيناگا
0: هروا شواي كردو رجي كي زور لخوند كراني قناغ يكم اكون لبرو يكا بر كومالك بابت و ميتودي تازه اكون كي هشتا باري نكوتون اما صالا من صالني كي زور لما حديث من جميل باشي شانو وانا كاني قناغي بينجمي نواند الموتو والله مدوي طاوبوني مع سركم انجازانم او بابتاني او متوداني كلا قناغي بينجمي نواندن كاموتو بخوش موا همي هلايا نعلم هلايا بتاع او كيتر خرابة بلام لگر رئیس من با اما مصانی که او میتودانه اندانه و لزمانه که دانه و کاتی خوی گرین بوا اما مصانی رو بلام اما نا کمالک تهوجم بون کمالک کارکتری نو شانو بون و میتود نبون من ایچان براستی براستی سامول بیکید میتود نیه براستی معنا مثل بون منا گروتوفسکی میتوده کمالک تمارین و کمالک بابتی تیوری هیه که به خنکار پرورده اکات باشه بلام ارتو میتود نیه ماموسا ارتو خنکار پرورده نکه یعنی اینجا تگیشتم پیویسته که ام میتودانه بکو ماموسا هرو فرموی پیویسته که ابدیت کریتوانه کمال اگه رژیسوری تازه دروز بون که سال امریکا و فرانسا بابت تازه لسر اوتری لیکولینوی تازه لسره که براسی اوانه خنکار پرورده اکه یعنی من بخوشم او که او بابتانم اوتو غلطه بۆیە پێویستە جارێکی تر ئەم مەناجە لە قۆناغیە کە مکەوانسەر و باسیکرد تاوکو قۆناغی پێنجم کە 5 ساڵە ساڵانە مەسین بۆ 4 ساڵ جارێک بێ بۆ 3 ساڵ جارێک بێ تۆ بتوانێتەوێ میتۆدی تازە ڕیژیسۆری تازە هێنەکایەوە پەروەردەکاری تازەی ناو شانۆ هێنەکایەوە پێویستە ئە گۆڕانکاری تیا بکرێ هەم لەلایەنی باشی خوێندکارەکەیە هەم تۆ ئەبدەیتێکی پرۆگرامەکانی ناو پەیمانگات کردو بە بابەتە تازە نوێیە هاوچەرخەکان کە خوێندکار زۆر زۆر سوودی لێبینێت
2: باش لە ڕووی مەنهەج و میتۆدەوە بڕوای من من پێم وایە بێت تا ڕادەیەک ئەگەر پێچوانە نەبم تا ڕادەیەک ئەوەی ئێمە کراوەترە ئێمە کراوەین وەکو مەنهەج و میتۆد بۆچی کراوەیە لەبەری تۆ بەردەوام ئەبدەیتی تازە هەیە بەردەوام ئارائی تازە هەیە لەسەر پرۆسەکە تابەتی پرۆسی شانۆ و بەردەوام ڕێی جیاوازەیە و تەنانەت بۆ ئەو ناوانی کە هەمان وەکو میتۆد و مەنهاج کەمانە ئەزای تۆ تەسەوری تا ئێستا خەڵکێگەیە ئیشانە سەرەکە کەشمی تازە دۆزێتەوە کۆن ئەو کەشمە تازانە بۆی بینیت من ئەی بەستمەوە بە ئاسی زانستی مامۆستاشەوە یەکی لە پرسیارەکانی ژەوەیە خۆ پێویستەکە مامۆساش ئاسی زانستی خۆیەوەە بەرز بێ بگەڕێ بە دوایەوەی کە لە پشت ئەمەوە ئۆکەی ئەمریکا لە ڕابردووە هاتووە کۆنە فەرموو ئەم تازەیە چییە کە ئێستا هەیە بام پرسیارەش بکەین باڕەخلێکیش لە خودی خۆمان بگرین لە پشت ئەموو ئەمانەوە کە مامۆسە کاردەوە کە ئێستا تێزەکەی یەکێک لە تێزە گرنگەکان کە باز لەسەرەوەکە کەشپێکی تازەی کردووە کە ئەمە ئەو پەڕیجێگەی دڵخۆشیە ئێمە پێویستمان ئەمەم جۆرە قسانەیە بکەین پێویستمان بەم جۆرەیە ئەبێ بنین خۆمان بەدەستی خۆمان بکولێنینەوە بۆ چونکە ئێمە ئەزانی بەرچی کەوتوین ئێمە خۆمان خوێندکاربین ئەومان خوێندووە فەرموو ئەگەر ئەزانی ڕەخنە دێ لەسەر ئەو میتۆد لەسەر ئەو مەنهاجی کە پێشتر ڕابردووە بۆ فەرموو کەشف بکە ئێمە کەشفمان کردووە تەسەورەکەی ئەنی تا ڕادەیەک لەو خوێندکارانە نەبووین کە پێشتر لە ڕابردووە و خوێندکار و ئێستاش وەکو مامۆستا لەوە نەبووین دەسەوەستان دانیشین بزانین کە هەر ئەوەی کە هەیە بەس ئەوە بڵێینەوە نەخێر لە پاڵ ئەوەیە دەستمان بردووە بۆ بابەتی تر لە پاڵەوەشا دەستمان بردووە بۆەوەی کە کۆمەڵە یەکشتی گرنگ هەیە کە لە ئێستا بە حکمی پێشکەوتنی تەکنۆلۆجیا و بە حکمی ئەوەی کە ئینتەرنێت و سێرچکردن و کۆمەڵێک بیرمەندی تازە و ئەفکاری تازە لەسەر سنانسابسکی لەسەر کۆرتۆفسکی لەسەر ئارتۆ لەسەر هەموو ئەو بابەتانی کە لەناو پرۆسی شانۆیان خوێنرێت شتی تازەمانە کەشف کردووە بەڵام دەستمان نەمانتوانیوە بە ڕێژەیەکی گشتی بتانی ئەو بابەتە تازە هەنووکەی گرنگانەکرد کەشونتە ئاسی لووتکە بهێنی بخیتە ناو مەنەجەکەتەوە لەبەری تۆ پابەندی بە پێڕۆ پرۆگرامەوە شتێکی پێ پێڕۆ پرۆگرام کە لە ڕابردووە بە سوپاسەوە مامۆساکانمان کە بە مردن بە هەموو شتە قەرزاریانین شتێکاتوتە سەر بڵێ سەر ڕێگایەکان ڕێگایەکان بۆ ئێمە کردوتەوە ئەمەیە لێرە ئەڵێم کە فەرامۆشکردنی دەستگایەکی وەزارەتی گەوری و وەزارەتی پەروەردە کە پەیمانگاکانیان بە شێوازێک فەرامۆش کردووە کە بێن بڵێن مامۆستایانی بەڕێز چەند پیاوی بیرمەند تانتیایە چەند کەسی عاقڵ تانتیایە فەرموورنە پێشەوە بە گشتی لە هەموو پەیمانگەکان دیبەیتێکی گرنگ یاخۆت کۆنگرێسی فرانسێکی گرنگ بۆ جیازکردن بابەتی تازە هەیە ئەو کاتە من وەکو ئالان تۆ بەڵێ وەکو کاردو ئەو فڵان وەکو پەیمانگەکانی ترەوە خەڵکی عاقڵیان تیایە بەڕاستی پڕن لە مامۆستای گرنگ لە پەیمانگەکانی ترا پڕن لە خەڵکی خوێنەوار وەرنە پێشەوە با ئێمە دانیشین فەرمون ئێوە ئەمی تۆدا گۆڕانکاری پێ بکەن ئەمە ناجە گۆڕانکاری پێەکەین حتممە لەسەر ئاسی زانستیەوە ڕێیشی تۆ ڕێیشی من ئەوەیە کە ئەگەین بە قۆناغێکی جیاواز بۆی قۆناغی پۆل لە قۆناغی یەکەمی شانۆ بە نمونە کینیو تەمەنەما لە بەشی شانۆ لە بەشی میوزیک و بەشی شێوەکاریش هەمان کێشەیە بۆ مەلوماتان چکە من بە حکمی نزیکی لیانەوە ئەزانم کە وەزعەکە لە چی قەیرانێکایە لە چ فەوزایەکایە
0: بەڕاستی
2: یعنی بەڕاستی کارەساتە
0: خوێندکار لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکان کتێبی نییە
2: ئەنالم
0: کراوەیە تۆ مامۆستاکە جوودی خۆیەتی بۆ یەکا بە مەرزەمە بۆ یەکا مەرزەمە یا پێی
1: نووسێتمامۆسەن ئەوە یەکێکە لە هەرە کێشە گرنگەکان کە مەسەلەن تۆ کەی یاد لە چ جۆرە مامۆستا یەکە فێری خوێندنەوەیەکەی ئێمە مامۆستامان هەیە کتێبەکانی کردو بە مەلزەمە بۆ یەکی بە مەلزەمە با فێری خوێندنەوە بێ یعنی من هەمیشە کە کاتە چوومەتە هەچ قۆناغێک دەرس بوتۆتەوە دووسێ کتێب ماونەتێ بخوێندنەوە برسيار ولام دربنا اللوهينا إما بانية بلا إما إين بانية قفتو جوكين أما ما الزماك نية وكو بلبل لبري بكيتو داي بومبليتو من أمي تيب قيل لما
2: وضعها سيدي رو طبعا هو شليكي خوش بالخسمو يعني تصورك من لا قران كالي لك ها قران كالي محاولات كردوه هنجر محاولة كردوه تو مبخي كاركم متو هيتش هيتش بدا داونا كردوه راستي من زوجار بنو مونه مين مو اما جي سانو پیوندی هي با استي زانستي دوایل سر مسئله خون كاركان آيا بو پیمانگای مون رجوان كان پیانوا شوين يك بوي او كليبي كاري فيزيا او شي من راكا بكن بيات كو تو مخاني لي
1: اكو
2: او وقت سلاكين بجدي
0: جامن تو او بودا
2: جاب فعلا او بي خصمه تصورك كان من دوكتي بدو يعني لازمني منهجك يا برات انا بيه لازمني منهجك يا دوكتي بما وخن كاركان الله بحفتك دوكتي بخنو دوكتي تات مخوارو لو مصافيه تات مخوارو امزام مسكو كده ابو تي ما مصا تو زول بتلبا خيني تو شلون
0: ما بيبي عم خيني تو
2: يعني زول بتلبا خين بو تلبا كان والله لا اخد بو والله ايش اخي ايش هي كيف خويتي او هاتو بو ميشا
0: طبعا
2: اخي اما قرفته ما مصا اما يعني دي سنه مش دي سنه بيبي دي
1: هي بو جو لك العوي هو
2: بو جو لك العوي شو جام ناس عم خصتان ما ولا سربابك والله قسم انا زول والله
1: ماما صور السر ورقتني تلبا
2: باشا هنا سرو طبعا توزك قال لي وغان ايش معنى السر على ماما سنه جي سارو ماما قسله سرو
1: كي بوشي
2: شلون بتوانم جمال يبغي نواني كبراسي خبير انه وزاري بالورده بتعبتي بولا انا هنا اللي كان شلون بتوانم او قول اي بدار ما قسم على استا كان بتعبتي اگر شخصيش ببرنامج كان يرم بو خودي وزير برس كان دور الان عندي جاره قدار براسيليا لولوي جولا زوربي ما مستانو خب خور انا قريبه راستي مني ودارم ام برنامج بشخصي جبوني رم ليرو حزه كم ك رابو شنو قبي حزه كم بيجاري وكاك راسي يكتدي ببينين كمال كنجو كمال ما مستاو اكاديمي خلي ما يكتدي ببينين دقصه دقه واش اخوينا وبلام يعني بحثي اوكي ان ك براسي تشي قريبه بيمانغا كان بيمانغا كان لجير دارماني داش رماوا لجير دارماني منهجا اگر آوا برواد لموضوعان هیچ خیلی کاری که روله پیمانگی من رجوع نکن نکت.
0: آو
2: تو سنا که.
1: طبعا.
2: آو بوی آو آو لازم نیا که من حس کنم من براسی دکتر برنامه ای. بعد برنامش اتوانم قصه سر او کنم باشی پروسی پرورده لناو. بتعبتی پیمانگ کانادا درمایو. سبب کان چی؟
0: آو بعدش چیه؟ سالانی تر باشی رجی کی زور وزن پیشتیش باشد. رجی کی زور خیلی کار. آهات پیمانگی هنر جوان کن لهرمی کردستانه.
2: باشه.
0: بالام بودی امتن سالانه آخر رج کم بتو. بنونا لبشک لپرش کنم مثلا سی تا لب تقدیمی کردو بیست و هشت تا لب ورجیرا. آه. لبروی رج کم بود. باشه. لیره هشت تا باشتره. اون ده اگه دارم لپیمانگی کنی تر جاری مثلا چه آپیک اوت میشد شتی کی زوزو بسیط لبروی ما شار نبي وري عم بقول ام خللت شيء او انت شيء شيء دروس بو
2: باش
0: انا برسالك هاي اتواني والله بيري
2: ترى هو دروس هوايه من بيشكم لي انا او هيك بريشي بي مندي با زوركني بيمانغا كان وهي بتعبدي بيمانغا ورشي كان وكبس بانك بيمانغاي كمبيوتر وانا هكا سما في خويتي ما بس مو يعني هكا سما في خويتي تشبو كمبيوتر تشبو ورشي او جودك لا تأثيري بس في مجال من الأجوان كان أبو بعقد داري أو حاضر.
0: بشكل تري شو أزار ما حدا كان طمر خانية.
2: بشكل تري شيء بيان وياه ك هندي اللي دايكو باو كانش براس يعني بي وياه كمن على كي بين تبي على بعرض قالي ببقى قربان.
0: إيه.
1: آه. ما مصلحة.
2: نجات يبي
0: تلا بيكاري دانيو. ما دام هاتي
1: نسر بالضبط هاتي نسر أو ناوي كناوي راوا بابروات ما أحد فنون ما أحد فنون طمر خانك بو أم ناوي دروس كراوا. كوليجي هنا رجوانا كان أوي من أعدادهم كنازم أقدر قريب يتيان لحريم بس لبغا ورجتني تلبا نابي معدلي لشستو بيانت كم تربية شستو بيانت معدلي كبرزنيا بلام يكتوس فرزي أو هكا كأوي بطاوتي ويرانا نيت يكيد كشستو بيانت ممكن كلية كتريج وري بقري بلام أو حزي لبي مانجاي هنا لكوليجي هنا رجوانا كانا لبي مانجاي هنا رجوانا كاني إما بنجاي خشتيش أما جاري ور أجيريا من خم لو لجنه مقابله ابو مسلم كرو 4 0 تي ايا باشا لقال شنا زانم دو درس تري نازانم هر زور زور كمل لويا بقرار وش درشو هيك كشمني اگر بهره دربيه اجت سرستيج کورم هیچ شانوگری کدیو نه هیچم ندیو باشه قینا که آخر شد کدیو تا علاقه به هنر و نام نایوک بولم یکی کی کمدی الید هیچ علاقه به تراجی دو هر کشانی نه والا نم دیو هیچم ندیو که کفر مباشر دیمنه کم بوب کدیمنه کی خرابه من وزارت مثلا الی او نورگر من براستی امی او نقطه بولم که زور جلسه وزارت واسکری ابی او نورگیری لبروی من دو سالمو پیش وترا نابل 25 طلبه کم تر ورگیره بلا من کچوم لجنکو انتحاری چوم وتم والله من اوي مستحق نبي ورناجيري ولا قال ما مصاقي خوش قال ما ابو وتم توش بال بشتم باب ويج نبي دو كازبين لا سيتا لبس يان زمان والقد بربر وتي امشتكي بارني احتمال احتمال مثلا لا وزاره بلا ايما هر بسفينج معنا ايو تشون سيان زطان والقد تم ما مصاب اخو بابو من بيته وحتى بو ما مصاعج نهيته بلا والله همي ما مصاعي روبو سيان زكر روشت وزارتيش قبولي كرت
0: هیچ کی نه بس کت نکباش
1: بود. ای بس کت نکباش بود. لبرای سیانزس کازور گیره سیانز کن حتی رادیک زور باشتر بود. لوی 25 منور گرته 25 که اما دو سال جاره ایش که این لسر مشکی مشکلی نوسینی هیا مشکلی خیلی نوی هیا. ای باشه شانو یعنی زمان من چون لگل آمی آمی ملاب کم یعنی زور خطره.
2: سیدرو تابشیشان پیوندی هندی جار نالم بلعنی اداری و هیا لطیا. برمونه که تو دعوان لیتو کردوی بایمون آلیه بس پیانش خوین کارو اگره ازانی بپی دعوانکاری بشکه با بشکه آلیه تو چند توانی خوین کارو اگری الان ما مساجی هم منه توانم یک پول بکم و یک قناق بکم اتوانم بس پیانش خوین کارو اگرم اکم بدو بشو بشیشان بولا بشیشان بولا دعای بپی رجی کروکتان جای اکی تو بشه الان من قابلیت یوم هیا 36 کس برگرم بایمون نه بشیش وکاری قابلیتی بشی هین بحکم اوی که بشی میوزیک جوازی هیا قابلیتی اوی که الله وری اگرم من بیست خوان کار ورگم سالانه بو لبریم ام خوان کاره به 20 آلت او به 20 این جواز او بوی 20 ما مسای جوازی بوی هندی قوتی ورگرتن هندی جاری به گمان لواو بی هندی قوتی ورگرتن بپی پیمانگا کن بپی بشکان پیوندیه بپی بشکان بپی دواکاری بشکه که دواکا برای برو که امضا سر واکا الله من بش فلان ابه بوی لو بشه نتوانی زات سرکی بلام سکر لیره اینجا لیره که بطاوتی جبه جبه ایش اوه که ایستا گرفتی نبونی نهاتی نی خرنکر امی دروس کرده که ما مستا کرده و بحثی کرده همان شیوا سیانزه خرنکرد بو هاتو ها خوی ابه 25 ورگرین ستاندر 25 ورگرین که بالم 25 و 30 ورگرین بالا هم کنی ها ابه زور ور بسره که ورگرین تر خرابی تیا یا براسی کاراساتی تیا براسی یعنی اشتیوای تیا یا دوی جنابه تو هندی لخون کارانش با معلوماتن که جایی باید وصل آواش بینه که مثلا تو اینجا پنجاه خشته واری بجیره که مثلا مسئله بابلین درجه نمره کن قیاس نیه با پیمانگی اون درجه آن کن که آخرین کاره دیتی رو از این تعریف بزرگ کاو لبر رای خانه گومی کاو اول تو اینجا بانش داد عددی و براسی بی طاعم نکری توشی اینه بله بی چون اون خوشیه که
0: وازنا ما حدیث زور آسان
2: وازنا زور آسان سر
1: کبر او اینا که واش نیا
2: کیت لعبی مگه اون رجوانه کنه و بر زلکا و
0: که بوه تا بعبور الرو
2: بوه تا بر او که هبی هم بود بین صلاک تو آقا ولی بی ابی گرفت بوم ما صادر میشه که گرفت بوم کس کار میشه
0: که ما صلا کیش بوم خزانه کنی شد
1: بود روسه کن
0: بله فکر میکنی که اوتی ما صلا من باکم لگریزم بریزم باک خزان باکم تیتی تو بس ما حد يفهم جميل طاوكا من كل اللي دكانه كم هم بتو
2: اخنا كريوا او ناكريوا شو كبراسي ولا ما ندير جوز ناكريا
1: مش كي بس لا هنا ركني ولا بروردني
2: فعلا با برسيارك او جليب كينو دي سانو بوشي تاع سواني كي بيما غير ولا جوانا كان طاوكا رجي شي كامل منته اي امان شي عن ليت اوش باش كان لو باش كان لو
1: كبزوري انا شاوي كورقي داوا
2: من خن كاراتوا براسي بيبلان خن كاراتوا سبب جيلم بو ايوان قصير خن کارات ولی ما مستعجلان قربان تان بم بپله شهاده کم بنه آها و تا به تعداد قناعی بین جان علی رم با کالجی سر بازی ما بست مونی لشون کم کم او ما بست موه او با طموح کارت ولی که کم من کاتی خوی باو کم بزر منی ناو بیر و الله جیم خوار دوا و الله بزر تمثیل باو کم و الله بزر با تخرین ما و الله بزر
1: کارو باید تجربه کنم.
2: الان ما مصاحبم بو ایه. الان ما مصاحبم راستش شگاه. ما مصاحبم زنی من خم لایداره مزنم. لسر فرم کن نسرای و خالی چوارده یعنی که حالا نبم. نسرای ولی وزارتی پرورده بر پرزنی ل دام مزندی نیخون کار کرده این ده. خون کار چون تپی مگه اون رجوان کرد. ای بو باسیو گرفت نکن. من الان بدال لوی که استاد کمال گاب باشه چیگوری گرفت که درست کردوه. باشه چیگوری که گرفت کن. كبر برست وزاد برد السيكولوجي لسه فوق المكان وسيوي تي ما مصان دايكو باوش عقله خيانوارو أتوعلم بلام خلش عقله ولا ما مصاوى خالي
0: وازن أكثر
2: أزاي بوازن بدل وازن شئ إخوان كارك شئ إخوانته خوش بس إخوانته إخوانه را إخوانته ولا ما مصاوى ولا ما مصاوى أبي أعمل بو ماله بو هذا شون أكيد شون ما بيتبه ما قبل جوانا كانوا أم خوي
1: أجاب هم شون كان يتبه ما مصاوى أنا خوي استبر رسمي نسراوة بس إما أقدرين كتعين هرزور زحمت بوا يعني جاري
0: كنا نسراوة
1: أزان كتعين إسا أو نقرصة بهي شيء وتعين ناكريت يعني آوى أسا إلا يا كمكان جاروبا
2: إدلا برا ونامين
1: يتوا كمكان ابن بمعيد بلا موضوع أكل يراد بشتكي زور قرنجا ما مصا على ما مصا كادوا دو بوار هي لبي مانجاي ونرجع كان كي هل يكون له ويتر خطر ترى كبوية تلباب هي كبي يوستو شعنة بورجيريا بويا بروردة وهنر كدو سلكن غير طبيعي أو هيج كتاكل كراون بلام هر دوکان یعنی کاریگریه که زور خطر یعنی لسر کومالگا تو ما مستایک پرورده اکی اچیه تا سرطایکان در سالتا و که ما طلبه منالی سرطا زور زور گرنگن براست. و زور خطر آیا حتا چرا دیک لاینی درونی و سایکولوژی ام زلامه حاضر بوی بروه لسرطایکان در سالتا و که ام لیشاوی تیابه و که تو الی خلقی تیابه که نا علاقی به هنره و هیه و نا علاقی به پرورده و هیه و خوی کشی درونی هیه و ایمش ایبینین وکو ما مستاله لما داری پیان سالکه کشه دروسه که لو بروي أم هرزكارة وزيها همو هرزكارة وزيك غير طبيعية أم وزي بكاري نيني بو فيربوني هي هنر يا تكلبوني لقل هنر يا بروردة بكاري نيني بوشتي خراف بو كرشا بو أوي تلبي تريزعات كبوي رق قري لقل ما مصطايا أي هنر هنر هجتا مالي همو كسيكوا أما دور رجي تركت ما تلبي راس شانو يخونه بس ممكن بجتا دراماوا لدراما كي خراب نالين خراب وانا ما استي كي نزم قصي قور وهلا قملقا كابوي خلق بيبكن اما كي شيا بو ام زلامه وايه لبري اصلا استي ونريكي زور نزم
2: ماما سهر ودوخي ونريكش مالو لا بوسيت لو لا بوسيت كو كو هنر يعني خنك على كدوا لدوات لدوات دوا جارا بتابتي خوش معنا كو تو انتي بي بحري كاربي كو تو انتي بيجيني كو تو انتي براسي
1: اصلا زور بي فعلا اجتشتي ترو
2: اربابو بشي كتير اروا او طاقه وزيخ خنك معنا بو زور زور جرين باز سو سو باجو فرمو حساب رو تا راست تا مثلا پس پاس و خوشبختانه مو دزګا راګان نه کان زربې په مګه من رجونه کان تاو کړو که اوان بر ریبان مثلا له مو دزګا کان روشن بیل کان امش ګلنګ به شي خوې بلان بیل شنه چې کادری و ما نه بو که بر راستي کادری و بو که آینده شانوی کوردی شو آینده دراما شو آینده سینما شو انا سد سی او بوسه بلان فرمو لبر رجې او وس اي کیسه خو ما نه خوشانو کار کتیان او دوخه کو نری کوردی تیا اتو اروچه برواي حالي كانا تبى توي كاسبي كان كده أقرب براسي لا تواني بيجيني أما إيش قدرت
0: تبيش بالفعل لأن كوت يعني تو خم باشتين نمونين يعني براسي شانو نبوته سرتشاوي جياني إما يعني بال أوقات وبي إيش قدرت تهبك كارو كسابتي قدرت تهب إنجا بتشانو كي يعني زور كاتي شو نتنا بروبي كي شانو أيوة بدوي وتما طبعا يتلا مدار
1: إيش ناكي
0: ما مش تقدر ترى لنا ما يعني تطلع روح رأي معنا يعني ده سو بنزو قاتي خو ما تدري أنا والله هر إيش جاك وازن يعني طالع توج من إما
1: توج من
0: ما صار لقال أول شيء يعني ما وصل أنا هشتا هشتا أوشتا أكيد شارا صار بكري خن كاري باشن يعني طموحك هي والله شون أمشت شاكري يا كمان شون معنى كبر براسي وزارته دواتر اللي بتر برده برده بيته وناو بيمانجا كان خوين يعني تو شتكت باسك زوزو جرين بو مثلا جهدي مع مصاك زوزو جرينجا بتعبتي ورجتني مع مصاك لأن ناو ما حد يفهم الجملة كخوان أزموني شيء باشي كاري جري لسه دروزبوني خن كاري جي باشا كان كم زوزو جرينجا أما شتكني بري واو مستحيل شاك ناكري زور أسانا أكري شاكري بلام ببلان بهناني كادري باش
2: ما مصاي
0: باش
2: ما مصاي كادو ما مصاي حتى بلي حتى اگر مثلا بتواني خن كاري كيش برهم بيني يش لو قلت فلان كده بتشعر سركري ابي او بابتي هونرو شانويا بتايبتي مونرو ميوزيك وشي وكاريش ابي بخلتو ناو حزانو روزا كانوا لنا مكتبه كانوا اهتمام بي بي لنا كوي لعبه بري بودر سكانيت اول شيء فكري روس كلوا اخر كان عليك بو هي على شي باشا تاز لي هي على بجري على من حزم له هنا ريشانو يا ازانی بو لبرای متوسط و
1: لبرتیکیا
2: لبرتیکیا لبراوا اصلا ما اصلا هنر نیه نخرا و تیری
0: و کبیر لایه ما شوکه بیه
2: ای شوکه بیه آواش آواش گرفتی چی تری وزارتی
1: پر مگه ای خانه فلسفه یعنی تو فلسفه که اگر بلایی کم ولی متوسطه نه خانه تو یی ام هموشان و نام فلسفیانه تی توشی شوکه بیه ولی جا و
2: بله آواش پن بین نشد آواش پن بین نشد دنیا چی گراوا دنیا چی خطره ترسناك لأستي زانستي ومعرفي خلشية خلشية ساسالقالي أو مسألة باباتي موبايل وآنية براسي مسألة خوينر زوزو كم بوتو أوش قلت فيكي قولت روسكا براسي بيض الله مخو أو نصالناك بس إما كاتبين إنو لسي متوصو لبراسي لسششي سلطائية وخليكي خوين نوو بين براسي لا یکی متوسط دوی متوسط سه متوسط باید استاش خیلی خیلی خیلی خیلی
1: خیلی بالام کار ساعتی که تره ما مصطفی
2: اما چی گفته خان کاریت آگاداری خیلی
1: مصطفی من هی نخنه تو اما ما مصطفی من هی آخر کتاب کدای خسوا باشم
2: که آسی زانستی ما مصطفی نخنه تو ولی برای چی لبرای وی که خوی ابدیت نکات تو همان او من هجی که
0: لحظه گانو تو
1: که لحظه او اشتال که تخرج گرفت کالج او کتابی دای خسوا تدای خسوا ایت به ملزمه و بنازانم
0: چی ازولش رو اوکی شما خانگاره کش درست
2: من براسی خوامم سالی که زنگام نه کمالی بابتی گرینجی برات هنبه کمالی بابتی ادبیاتی شانی کمالی بابتی من هم پیشوتی شرخ نبودم ما مستعین تصور کن که نه لعنت تو با مسئله نه زن دزولی تو برو کن تو شو حال تابم تو شو بوم کمالش کی گرینجی فلسفی من نه باسی چون قرار نکرد و ای با خانکار باسی هومیروس و اسکیلوس و سوفوکلیسی لگال نکی تو خانکار باسی مثلا کانتی لگال نکی باسی کی لگال کی اخه باسی جوانی لگال هاکم هری به پناه بی با کانت
1: ما مصایعی
2: بس اوه امش گرین امش گرین کدره من جالی وای ما مصاکی هاورت و ما مصاکی تنیشت یارمتی نه دبای بقت آوانه بیکات ولی که کاتور بزنم با چی اما آورد کرد تصور که توشی خرید توشی لپیشی دو بود ما خشی که تازه میان آخر نبود ولی نگرید نبیشی تازه بینید
0: بالفعل
2: آبیش تی کن بینی میشی کن نه اینم آبیش تی تازه بینید ما مثلا خلق خلق است خلق زنی خری کی چی درست کنن از زنی پرورده جهانگشت رو باشیم تازه لچوین
1: آخر اوه ما مثلا که آب ابدیت نبی که خان ما مثلا که خوی خانر نبیت که کاتک امن هدجش چند سال کدان را و نبی دست کاری کرد و نبی بگرد و تو هست که کیشی تیاره لبروی يعني جيل كان جنريشن كان قراون تو أو جاران كخلك كأي خنوربو كأيتواني استيعاب وشتك تو كسيكي أم عالمي سوشيال ميديا وتلفون وموبايل وإنترنت أما ساعات شو هذي بعني بومخوي أما هي شيء أوصى وجوان ديارة أما شون استيعاب أواك دكتة ببوب خنتو كتو الله يلهيني كع لحفتك أما للاك للاك يترون من براي من زور بخيراي لو أنا زور كاتش معنا مع بيت موضوعي أويك إما أهم منهج لبين صلاة ما مستعلى ما مسكر دزور أو أبو أوان من خوا أكاد ستانسلافسكي جوان تي أجا يعني شيء خوا أكاد لدواي بوليسي وأتوانيت تيبقى لم نواندنا واقعية درونية يعني شيء أبسو أو شو زان لا أبسو تقول لبين جسيركي أصلا يدس بيكا يكسر أطروحات دس بيكا هيش أنا يخونيو بكتم بوكا با بکیت چون بو ام اکری اما چوزانه
2: بکیت
1: چیا براستی
2: او با بتا زوزو قصال اگری چون بتوانی جاکاری دروس که الى نوان اوی که لخونکاری شانو با تعیبات بابا نمونه بینینو لسرطه پیویستا چی بخونید و لناوراستی خوننکه پیویستا که چی بیته و لکوتایش پیویستا که چی بیته فعلا او من تصور کم استا لبرنامه ها سکردن و حالا انجادن لسر بابتی اوی که چی بلی تو زوری دوی بقید اوی که چون قصر که اجینا اگر بکو بابتیش بینی تو رنگ گرنگ وکو بابتو کو تیز وکو حضراتی جواز جواز هندی لو بابتانی تری بیتی بوی اشنایی اگدار بیل بابتا که شانو لقناقی لقناقانا چی بسریت پروسی شانو چون گران کاری بسریت اوی پیشو چی
1: بسریت تیوریان چون بسریت بابزان برخ چه بابزان بیهول چه بابزان
2: بله بلان فعلا اگر جبا جه کردنکی بیوید لروی عملی و جبا جه کردنکی تو دبی هندی دستکاری وانکانی تریش بکی بوی کبتوانی او بکی ببروی اما اوی که استا اما لی میتودک دعوه اکین گرانوی بو او کاتی که دمی که پیش اما دعوه اما یعن کرده بو که پیوستا که پیمانگا جوری تا قناعت بوی درست کریه اوي ارابو تمثيل لوي اوكري اويك ارابو باش كان يتي وكو ماشاج وكو ديكور وكو هانت قنات
0: اوصل بغاب
2: والله والله جاك يا تو اويك ارابو بشي مثلا بو من البريبو مثلا كاجلينان وانا جاك تو بشي بويك تو اما على سي جاك تو بس اوي بيتي كا بي سي بي تي رانك هانتي بيتي تر بلام بيش نتشت اماش بمندي بخن كاري زيرك وهايا كخوي لبال ضمن ويا شلون بيدكاتو إضافي هي بخير نيتها ومتعب عبكا متعلى عبكا ويكتون كم الله
1: بابا تيجي شخير نيتها هل توج لقل أوي أي كبراسي أو منها جزورة شرا لو بيان صالة والله
0: بتأشيد بيج لقل أوي عم مستقم برنامة كبرو كوتاية شيء جرينجا كأوردانويك هبيت هم لا دوخي استيقل كار هم لا تشاكرني وبروغراماني كا لا بيمانغا كانو أدريتوش وكو بيشتش باسم كشتشي آيا قرزنية آسانا کمال کادری باشی پیش که تو هن استا که اتوانن دستکاری لبرنامه کنن بکن بهیوان وزارتی پرورده و آنی که معنین با پیمان کنن توانن کاری لسر بکن و دست خوش بیار.
2: دست خوش بیار.
1: مدام خوش.
2: خوش حال بود. گفتم گویی کی تایبت بود.
1: زور خوش حال بود. بهیوانی میانه کی سود بخش بود بیتین با برنامه که و یادارین میانی دهاتوش ایش بابتی کی باشی هبی تو پیشکشی که با ایوا دستی همولای خوش بید
0: دستی خوش بید دستان خوش
2: دستان خوش